0: Turn down the lights and enjoy Itsy Bitsy by night.
1: Mashallah, لما بوع بكرة الصبح يكون في شي حلو قدامي مش هالقرف.